الشاطئ الشيخ المحيي في جزء قدم ما نجدته. برس انيسو تبتسمي بارلين أولمبيكس جيمز في دوران أولمبيكس باسكتبول في جزء قدم عيوجن في هلي بارهوار.